0: زدايا يسا ذا الوقت لحرتا جونيور.
1: هلا بالولد.
0: ايوا نجو بسال بارتي تاجيو تالبولتين البارتي اللي تهروش البروتشا. نبدأو بالمساج تالارشبريت دون دانيال سلطانا الدين الجمع.

0: صدى الكوربوس اهم اللي هي انستامادون
1: سوا سوا
0: سوا سوا سوا وبط لهرون بش عشان كلنا نعملوا كل اللي تلقى سوا
1: كنت نازل بقت نورا اطفال لكن نعلمي دون دون بيكينو دون دون دون
0: لا لا دوك اتسي كل سنة اور من اخرى دك كل سنة نجي دوك اش كل سنة اور من اخرى ينسى الاخرى كنت عمل تال كاتدرال يوصل دوما القريب اما كنت مور مضيق طال الجرنو تال كاتيكزمو
2: دا
0: كنت مور مضيق اجي في راش نوف اللي دامو هيخلونا نعمل شاين خلص بيتشان الجيل تمهم
2: شاهد بالله دوك اتيالي اتلو اتار
0: اتمنى اور من اخرى
2: مش تشعر بيسكينو
0: سنة اور من اخرى ما نفش المارل ان سمه Festa tal-korpus. Is-sebt is-sitta ta' Ġunju, lejliet

كريستو، ونمّن في كل ما تمّن وتعلّم الكنيسيا موقفة منه. ما لقاليش ين داكلين إذا سميا داوك لما يمنوش فلا ييدو لي الحياة بديت بلقى بكمبيناتسيوني تا إلمنتي فيزيكي وكيميكي ولي ينبات بلفولوزيوني تا مليوني تا سنين زفلوبا البنيدم. عليك يدو كل لي الحياة لا عندا سنس وان أساندا آن أحنا نستقسوهم إما اللورا الفئة نيشو. مين ما يمنش فورسي يرسبوندي لقيت نيشو بيش نكمبلو الجنراتسيونيات يو بيش نبنو دينيا أحيار على وليدنا. جين بحال كل بنيدة ميحو رمّا برسواس لقيت نيش قال شي حاجة أكبر. إنهوس لي عندي نيش سوا، إنهوس لي عندي نكون أونست جوست، إنهوس لي عندي نعمل الجيت، إنهوس لي عندي يكون أم بريميو يو كاستيك على مية اللي يعمل البنيدم. و لي فوق كلش جينا برسواس لي عندي نحب، li għandi naqdi u għandi nadura lill-Alla. Danu li għallimni Kristu. Għallimni li qed ngħix għalan kbir. Li ningħaqad għal dejjem fl-imħabba ma' Alla.